3 مايو جبان بلغة البستان غتانا جماعي داي هو يتعلم صار مسيح تموت جلقي يروسكونا سعوطة ايه ولا مهمي دعجانا تو مسيح نتو